آمنوا والله ولي

الحق وأنتم تعلمون. وقال الطالب

ولله ما في السماوات وما في الأرض

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَا

الأمثال والله سميع عليم إذ هم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.

فيها ونعم أجر العاملين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحولون

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ

ربكم والله خبير بما تعملون.

منهم إن الله غفور حليم.

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

أخزيته وما للظالمين من أنصار.

إخوانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا.

كثر نصيبا مفروضا.

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا

فأعرض عنهم وتوكل على الله.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

وآتينا داود زبورا.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

لصالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وما للظالمين من أنصار.

مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم،

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

وحاجه قومه قال أتؤمنون من المشركين وحاجه قومه

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

وكذلك نجزي المحسنين.

الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإن

الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لا.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيش

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

جهنم أولئك هم الخاسرون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا،

لهم إن الله يحب المتقين.

سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون.

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرى

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

فما لكم كيف تحكمون.

إن الله عليم بذات الصدور.

يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ومنهم من يستمعون إليك.

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

الله أعلم بما في أنفسهم

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا.

رحمتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ربك، وما زادوهم غير تتبيب.

ظالمة إن أخذه أليم شديد

لهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخ

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وامعائي أخيه كذلك كدنا ليوسف

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

إنه هو العليم الحكيم.

الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فِيهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

أولئك في ضلال بعيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

تقدمون ويجعلون لله ما يكرهون

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد

وكان الإنسان قتورا.

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلا

كمالا وأعز نفرا.

مبصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قل

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا.

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري.

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

سضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

لبثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

القرآن فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

0: قلوبهم
1: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

بِكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

فِتْنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

نركع واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد

قال رب انصرني بما كذبون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانتم إنكم منا لا تنصرون

تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لكم والله بما تعملون عليم.

0: قوله
1: بل أولئك هم الظالمون.

تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

الأرض قد يعلم ما أنتم عليه

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لي

صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون.

كذبت قوم نوح المرسلين

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

الذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون

والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.